يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا يا ولا الله يا لا ولا ولا يا ولا ولا عينها يا ولا عينها يا ولا يا ولا يلا.